عملت حفلة فيها قربالة وتحيرت على جلجلالة، شميت بخور النخالة وبديت نتف الغفالة، وراه شدتني الجذبة، وراه شدتني الجذبة، وراه شدتني الجذبة، وراه شدتني الجذبة.